بتقدر تأمن بالحلم. حلم سعيد هادي اللحظة الديالك، هادي اللحظة الديالك.

ده مني مش ندمان، بلاش نحكي عالماضي، الماضي هذا كله جراح، كل الحكي عالفاضي، مستقبل ربي ولادي مناح، خلي الولد يضل مبسوط، خلي الولد يضل مرتاح، تونس مو